هذه الطريق اللي بيها. انا لا يهمني في الظن هذا. شو من خبيط بعتيق هذا.

عينك احلى الوروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.

هلا في المشينا زوج عباسيات أطلاقينا في طريق مستغاليم يمشيت وأنا والليل.